بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ala. Pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk bersimpuh mendengarkan